0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.